0: جاوبا أمولي سيمو بيبي مولي وادون سي ما بريير.
1: Dancer on the beat.